الشر من ذو الحجة 1447 الموافق للثلاثين من مايو 2026. ولفت التعميم إلى أنه نظرا لتداخل الإجازة مع أيام عطلات رسمية فسيتم التعويض عنها بيومي 14 و15 من ذو الحجة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من ذو الحجة 1447 هجرية الموافق للثاني من يونيو 2026. وفيما يتعلق بيوم الاثنين الموافق 25 من مايو 2026 أوضح التعميم أنه سيعتبر يوم إجازة تخصم من رصيد الإجازات المستحقة للموظفين كونه وقع بين نهاية إجازة العيد الوطني وبداية إجازة عيد الأضحى المبارك. ورفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام بهذه المناسبة الوطنية والدينية أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني. النبع الأخير في هذه النشرة: عقدت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي اجتماعها بمدينة المكلا بحضور نائب وزير الثقافة والسياحة الأستاذ حسين باسنين وبرئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني، وذلك في إطار استكمال التحضيرات التنظيمية والفنية لانطلاق فعاليات المهرجان. وناقش الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية أبرزها مراجعة مخرجات الاجتماع الأول للجنة وتحديد الجهات المنفذة لفعاليات مهرجان موسم البلدة السياحي ومصادر التمويل المقترحة، إضافة إلى مناقشة موقع التدشين وختام فعاليات المهرجان بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية والتنظيمية المرجوة. وخرج الاجتماع بجملة من المخرجات تمثلت في اعتماد المكاتب المضافة إلى قوام لجنة المهرجان وإقرار منح القطاع الخاص

مناطق الاختصاص والمديريات المشمولة بقرار لجنة المهرجان وعرضها في الاجتماع القادم. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية تكامل الجهود الرسمية والأمنية والقطاع الخاص بما يسهم في إنجاح مهرجان موسم البلدة السياحي وإبرازه كفعالية سياحية تعكس الموروث الثقافي والطبيعي لمحافظة حضرموت. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبل تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد.

0: فقدت على احدى المواطنين وثيقة رقم 29731 لقطعة رقم 258 باسم جنيد عمر برجنيد. فقدت في المكلة، الرجاء من يعثر عليها الاتصال بالرقم 478-300 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. كما فقد على أحد المواطنين توكيل ورخصة مزاولة بيع المشتقات النفطية باسم جمعية صيادي روكب التعاونية السمكية فقد في منطقة روكب، الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 773-21-8448 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. أجريت أمس الثلاثاء مراسيم ساحب قرعة النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج 27، والتي تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر أيلول وحتى 6 من أكتوبر تشرين الأول. وقيمت مراسيم القرعة في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة التاريخية، وذلك بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحادات الخليجية والشخصيات الرياضية. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت في مجموعة تعد من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة. وفي المقابل ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن، لتشهد بدورها مواجهات مرتقبة بين أبرز المنتخبات الخليجية الساعية للمنافسة على اللقب. في أجواء فرايحية مفعمة بالود والمشاعر الأخوية الصادقة، أقام النادي الأهلي بصنعاء مأدبة عشاء على شرف بعثة نادي شعب حضرموت المتواجدة حاليا في صنعاء، في خطوة مميزة تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية وتوطيد العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الناديين العريقين. وكان في مقدمة مستقبلية البعثة الأمين العام للنادي الأهلي بصنعاء الأستاذ محمد اليريمي، ومعه عدد من أعضاء مجلس الإدارة. وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين اليريمي والأمين العام لنادي شعب حضرموت الأستاذ خالد المنهالي ومسؤول النشاط بالنادي الأستاذ ضياء باوزير وعضو مجلس الإدارة الكابتن أحمد اليهري، وقيادتي الجهازين الإداري والفني الفريق الأول لناديي الأهلي بصنعاء وشعب حضرموت، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الرياضي والثقافي والاجتماعي بين المؤسستين العريقتين، مؤكدين على عمق العلاقات التي تتجاوز حدود التنافس الرياضي إلى آفاق أرحب من الشراكة والإخاء. استدعي نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي شعب حضرموت مصطفى صالح بن قاسم إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد، الذي يستعد للدخول في معسكر إعدادي داخلي في محافظة مارب تحضيرا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة إقامتها في بنغلاديش. وجاء اختيار اللاعب مصطفى بن قاسم نظير مستوياته المميزة.

0: والأداء اللافت الذي يقدمه. أصدر الستار بشكل رسمي على الصراع الذي ثار بين نادي الأهلي السعودي والقادسية منذ وقت مبكر في الموسم الحالي من دوري روشن، وذلك بعد انتهاء آمال الفريقين في المنافسة. الأهلي والقادسية يخوضان آخر مباراتهما في دوري روشن، وتحديدا في الجولة 34 حين يحلان ضيفين ثقيلين على كل من الخليج والاتحاد اليوم الأربعاء غدا الخميس على الترتيب. وقبل ساعات من آخر جولات دوري روشن أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طلب التحكيم المقدم من شركة نادي القادسية وتأجيل قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي كرة القدم الصادر لصالح الأهلي السعودي. فجرت تقارير صحفية مفاجآت من العيار الثقيل بعدما كشفت عن دخول نادي النصر في مفاوضات مع الأسباني جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لقيادة العالمي في الموسم المقبل. وكانت تقارير صحفية أكدت أن البرتغالي جوسوس المدير الفني لفريق النصر قرر الرحيل عن النادي عقب نهاية الموسم الجاري من أجل قيادة منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026. وقالت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة النادي وقعت اختيارها على جوارديولا ليقود الفريق في الموسم المقبل خلف لجوسوس. وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي عرض على جوارديولا الحصول على راتب سنوي 150 مليون دولار، وهو ما يجعله أعلى راتب في المدربين. في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات برشلونة لضم المدافع الإيطالي باستوني من أنتر ميلان بسبب عجزه عن دفع 50 مليون يورو المطلوبة لإتمام الصفقة، يبرز ريال مدريد كمنافس قوي لخطف اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف الصحفي سيرانو من صحيفة أوكادا رايو الأسبانية عبر قناته على يوتيوب إن يوزي مورينيو المدرب المرتقب لريال مدريد يقدر باستوني تقديرا كبيرا، ويعتقد أن المدافع الإيطالي سيضفي جودة عالية على خط دفاع الفريق الذي عانى من مشاكل دفاعية متكررة خلال الموسمين الماضيين. حقق أرتيتا مدرب أرسنال إنجازا تاريخيا لافتا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب المسابقة هذا الموسم. ووضع أرتيتا حدا لفترة غياب أرسنال عن منصات التتويج والتي استمرت 22 عاما منذ آخر لقب موسم 2003-2004. ولم ينهي أرتيتا فقط انتظار أرسنال، بل فعل ذلك أيضا كواحد من أصغر مدربين سنا للذين فازوا بالبطولة. وحسب إحصائيات شبكة أوباتا فبعمر 44 عاما و54 يوما فقط في يوم التتويج 19 مايو 2020، أصبح مايكل أرتيتا ثاني أصغر مدرب يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ. بات يوزي مورينيو مدرب بنفيكا قريبا أكثر من أي وقت مضى من العودة لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل خلفا لأربيلو. وكانت تقارير صحفية عديدة أشارت إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق شخصي مع مورينيو على توقيع عقد مدته عامين على أن يجدد العام الثالث بشرط الفوز بلقب الليغا. وبحسب التقارير فإن مورينيو سيعود بصلاحياته كاملة في اختيار الصفقات والراحلين، ومقرر أن يصل إلى أسبانيا لتوقيع العقود بعد المباراة الختامية للفريق في الدور الأسباني ضد أتلتيكو بلباو يوم السبت المقبل. ووفقا لما ذكرته شركة سكاي سبورت إيطاليا فقد دفع ريال مدريد قيمة الشرط الجزائي البالغ 3 ملايين يورو في عقد مورينيو إلى بنفيكا، وهو الشرط الجزائي الذي يسمح للمدرب البرتغالي بفسخ عقده والتوقيع مع نادي جديد. أعلن ريال مدريد توصل الاتفاق مع قائد الفريق داني كارفاخال لإنهاء مسيرته الرائعة كلاعب في صفوف النادي مع نهاية الموسم الحالي. وعرب النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي عن امتنانه الكامل وحبه الكبير لأحد أعظم أساطير النادي وكرة القدم العالمية. ويعد كارفاخال واحدا من 5 لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم نجحوا في التتويج بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما كان جزءا من أحد أكثر الأجيال نجاحا وتألقا في تاريخ ريال مدريد. نتائج مباريات الأمس الثلاثاء: في الدور اليمني العروبة يخسر من وحدة صنعاء بهدفين لهدف، وفي الدور الإنجليزي تشيلسي يتغلب على توتنهام بهدفين لهدف، وبورنموث يتعادل مع مان سيتي بهدف لهدف. مباريات اليوم الأربعاء: الدور اليمني شباب البيضاء مع السد في 43:45، وفي الدور الأوروبي فرايبورج مع استوفيلا في 10 مساء، وفي دوري روشن السعودي الخليج مع الأهلي في 9 مساء، والنجمة مع الشباب في 9 مساء. وفي دوري النادي المصري بيراميدز مع سموحة في 8 مساء، والزمالك مع سيراميكا في 8 مساء، والمصري مع الأهلي في 8 مساء.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المذيعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا مع رابع نجوم فصل الصيف، وهو نجم الزبان، وهو من نجوم أيام الأربعينية الحارة والتي تستمر حتى 12 من شهر يونيو. غير أن أيام الأربعينية من شدة حرها إلا أنها تحمل الزراعة والمزارعين الخير الوفير. أن أجدادنا يقولون في مقولاتهم وموروثاتهم: الصيف جنة والشتاء منهم. فأكبر مواسم الحبوب هو في نجوم الصيف، والتمور في النخيل يبدأ نضجها في نجوم الصيف، والكثير من المحاصيل الزراعية مثل البامية والسمسم والشمام وغيرها تزرع في الصيف. وهنا علينا استغلال نجوم فصل الصيف في زراعة المواسم والمحاصيل التي تنجح في الصيف، خاصة حبوب الذرة والدخن والمشيبري التي ازداد الطلب عليها، وخاصة مع التوسع في تربية الأغنام ذات السلالات المحلية، وكذا تربية الحيوانات المستوردة من الصومال من الماعز أو ما يعرف بالعنوز والضان أو ما يعرف بالبرابر، وكذا الأبقار والجمال. وهنا نوجه جميع مزارعينا عند توفر المياه بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الذرة لغرض الحصول على الحبوب والأعلاف.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، رغم شدة حرارة أيام الأربعينية إلا أنها تحمل الخير الوفير للزراعة والمزارعين، فقد كان الأجداد يقولون في موروثاتهم الشعبية: الصيف جنة والشتاء منة، وذلك لأن أكبر مواسم الحبوب تكون في نجوم الصيف، كما تبدأ التمور بالنضوج على أشجار النخيل، إضافة إلى نجاح الكثير من المحاصيل الزراعية. ومن هنا علينا استغلال نجوم فصل الصيف في زراعة المواسم والمحاصيل التي تنجح خلال هذه الفترة، خاصة حبوب الذرة والدخن والمسيبري الذي تزداد الطلب عليها. ومن خلال برنامجنا نوجه جميع مزارعينا وعند توفر المياه إلى ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الذرة لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب والأعلاف وتحقيق مردود اقتصادي جيد للمزارعين.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة من خلال هذه الفقرة عن أهم الإرشادات الزراعية لمحصول الذرة الرفيعة في ساحل حضرموت خلال شهر مايو، إذ يعتبر شهر مايو هو الموعد المناسب لبدء زراعة الذرة الرفيعة في مناطق ساحل حضرموت والمناطق الحارة، خصوصا في معايين المناطق الزراعية لمديرية غيلبة وزير. وإليك أخي المزارع أبرز التوصيات الإرشادية التي تتمحور من خلال اختيار الصنف المناسب، حيث تعتبر الأصناف القصيرة والمتوسطة من صنف الريسي هي المفضلة لساحل حضرموت، خصوصا في غيلبة وزير لأنها أكثر مقاومة للأمراض والآفات والحرارة، وتعطي إنتاجية عالية وتجود حتى في الأراضي حديثة الاستصلاح. أما ما يتعلق بموعد الزراعة فيعتبر نجم الغفر، وهو أحد نجوم فصل الصيف في شهر مايو، هو الموعد الأنسب والأساسي للزراعة في المناطق الحارة والساحلية مثل ساحل حضرموت. ويعد الالتزام بالموعد من أهم الإرشادات لتجنب نقص المحصول والتعرض للحشرات الثاقبة الماصة ومنها المن. يفضل الزراعة في تجمعات ذات مساحات متقاربة وتزرع في موعد واحد لتقليل ضرر الطيور. التقاوي ومعدل البذور، يجب عليك أخي المزارع استخدام تقاوي معتمدة من مصدر موثوق ومعاملة بمطهر فطري لحماية البادرات من الأعفان. تجهيز الأرض والخدمة وإضافة السماد العضوي تام التخمر قبل الحرث، وكذلك إضافة السماد الأسود المسمى سوبر فوسفات، ثم قم بعد ذلك أخي المزارع بحراثة الأرض وريها ثم تركها لتجف. بعد ذلك قم أخي المزارع بنثر البذور في أحواض الزراعة وحرثها مع التربة حراثة خفيفة دون تعميق، مع أحكام الري بانتظام في فترة التزهير وتكوين الحبوب، مع المراقبة الدقيقة للآفات ومكافحتها والتخلص من بقايا المحاصيل والأعشاب الضارة التي قد تكون مصدر العدوى بالإصابة، مثل نبات العفار المنتشر بين حقول المزارعين. هناك نصيحة أخيرة لمزارعي ساحل حضرموت نقولها، إن التبكير أو التأخير عن مايو يزيد الإصابة بالثقابات وأيضا المن، وأن الزراعة في تجمعات متقاربة تقلل من ضرر الطيور في فترة تكوين السنابل ونضج البذور.

إخواني المرشدين الزراعيين، إخواني المستمعين والمهتمين بالشأن الزراعي، تعتبر الأحماض الأمينية هي وحدات بناء البروتينات داخل النبات، ولها دور كبير في تنشيط العمليات الحيوية وزيادة قدرة النبات على تحمل الظروف الصعبة. وفي هذا السياق نتحدث عن أهمية استخدام الأحماض الأمينية ودورها للنبات والمتمثلة في الآتي: ترفع مقاومة الإجهاد من الحرارة والملوحة والجفاف، تحفز البناء الضوئي وزيادة الكلوروفيل، تحسن التلقيح والعقد، تساعد على امتصاص العناصر الغذائية، تنشط النمو الخضري والجذري. ومن أهم الأحماض الأمينية ووظائفها نذكر الآتي: أولا البرولين، ويفيد في مقاومة الجفاف والملوحة وحماية الأغشية الخلوية. ثانيا جلوتاميك أسيد، ويفيد في بأنه يدخل في تكوين الكلوروفيل وينظم فتح وغلق الثغور. وثالثا الجلايسين، ويفيد في امتصاص العناصر وأيضا يدخل في بناء أنسجة النبات. التربوتوفان، ويعتبر مصدر لتكوين الأوكسينات ويعزز النمو الخضري والجذري. الموثونين، ويعد هذا الحمض الأميني مسؤول عن نشاط الجذور وأيضا يسرع في نضج الثمار. وهناك العديد من الأحماض الأمينية الأخرى التي تعمل على تكوين البروتينات والإنزيمات وترفع كفاءة البناء الضوئي وتحسن التلقيح والعقد، تعمل كمخلبات طبيعية لامتصاص العناصر وتدخل في تكوين الهرمونات النباتية. وكمعلومة تهمك أخي المختص، أخي المزارع المهتم، فإن الأحماض الأمينية سريعة الامتصاص عند الرش الورقي، وتعمل على تنشيط النبات بسرعة وتحسن الإنتاجية بشكل ملحوظ.

الغذاء لا الدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا الصحية نتحدث في هذه الحلقة عن أحد النباتات الخضرية والتي لا تخلو مائدة الطعام منه، خصوصا السلطات. ذلك هو نبات الكوبيش أو الملفوف، وهو يعد من عائلة الخضار الصليبية، ويعتبر بحد ذاته كنز متواضع رغم سعراته الحرارية القليلة، لكنه قيمته الغذائية عالية جدا. وإليك أخي المستمع الكريم أبرز فوائد الكوبيش. الكوبيش غني بالعناصر والمضادات والفيتامينات، خصوصا فيتامين زي، وبذلك فهو يقوي المناعة ويقلل مدة نزلات البرد، مهم لتجلط الدم وصحة العظام، ويقلل خطر الكسور نظرا لاحتوائه على فيتامين A وأيضا فيتامين B6، كما أنه مهم جدا للأعصاب نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك، كما أنه يعتبر من مضادات الأكسدة القوية. يحمي الكوبيش من الجذور الحرة، ويقلل الالتهابات، ويحارب السرطان نظرا لاحتوائه على مواد كبريتية تعيب نمو الأورام وتحمي الخلايا، وقد ربطت تناوله بتقليل خطر سرطان القولون وأيضا المعدة والرئة والثدي والبروستاتا وعنق الرحم. يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات، ويسهل تدفق الدم نظرا لغنائه بالبوتاسيوم، كما يعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار ويخفض مستوياته. الملفوف أو الكوبيش ومنه الأحمر يساعد على خفض سكر الدم والسكر التراكمي، ويرفع حساسية الأنسولين. يعمل الكوبيش على تحسين صحة الجهاز الهضمي وإنقاص الوزن نظرا لاحتوائه على نسبة من الألياف العالية التي تعمل على تحسن حركة الإمعاء وتغذي البكتيريا النافعة. يساعد الكوبيش أو الملفوف الكبد على التخلص من السموم والمواد الضارة لاحتوائه على مركبات كبريتية لتعطي تنبيها بسيط. أكل كميات كبيرة من الملفوف الني ممكن يسبب نفخة وغازات، وعند بعض الناس يؤثر على الغدة الدرقية، والأفضل الاعتدال في تناوله.

أخبار المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل أسامة عمر جابر. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

راه استهلاك ونوب الناس.

نصيبا عسى حسين نصيبا هنا يرتاح عرف المصطفى ويشم طيبا ما عزبط هنا تتنزل الرحمات كل له نصيبا عسى حسين نصيبا

volverás.

وجهك عارة من الأعداء فلسطيني السليمة وكل موطن سليم وتتلاقى قلوب الناس على الحال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم
1: إلى طائفة.

لها والله من وقفة مهيبة لحيوات افتهيب قلوب الناس من خلاها.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ستمضي نحو الغد شئت أم أبيت، وسترافقك أقدارك التي كتبت لك قبل أن تولد. فلتكن متفهما لها، عاملا بأسبابها، سائرا نحو هدفك الذي رسمته، بادلا كل جهد كي تحققه. فإن تحقق لك ما أردت وخططت له وكملت كل مساعيك بالنجاح، كان الأمر رائعا. وإن لم يحدث فيكفيك شرف المحاولة. سر وثبت موضع قدميك وامضي مقتفيا أثر طموحك للأمام. فكل شيء في هذه الحياة يحتاج لتخطيط، مهما صغر من أعمالنا اليومية أو رأيناه بسيطة. خطط لغدك وارسم بكل الألوان ملامحه الجميلة، وعمل بكل وسيلة كي تحققها. تابع خطواتك وأنت تمضي نحوه. لا تجعل شيئا يعيدك للوراء طالما رسمت لنفسك هدفا. جدد أهدافك، وكلما عمل لك شيء جديد يجعلك تتجه نحو الغد بثبات وقوة. خطط لغدك وأنت تشاحن المارين في كل الدروب، باحثا لك عن مكان مثلهم في القمة. وعندما تخطط لأمر ما أو عمل ما وتعمل ساعيا باذلا كل جهدك لتحقيقه، ثم تحقق بعض نجاح، لا شك أن ذلك سيحفزك لتكلله بنجاحات أكبر. وربما خططت لما هو أكبر من ذلك العمل، لأن تذوق حلاوة النجاح الناشئ عن سعي وعمل واجتهاد يبعث شعورا بالتميز. والإنسان بطبعه يحب أن يكون متميزا لكن بعيدا عن الغرور. لا تخطط لعمل وتقدم عليه ثم تتراجع لأن تحقيقه تأخر. وتذكر أن النخلة تحتاج وقتا طويلا لتثبت جذورها في الأرض قبل أن تعطي من ثمارها اليانعة.

0: لك تكون البدايات جميلة. عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تكون على إيمان بما حولك، بما يثري معرفتك ويغذي ثقافتك. لا تقل من أين أبدأ. البداية قد تكون من قراءة كتاب، فكل كتاب تضيفه إلى عقلك سيخطو بك إلى الأمام، وبالكتب أنت تضيف إلى عقلك عقول الآخرين، وكقارئ جيد يجد في الكتب دالته. لا يوجد هناك شيء مفيد ومؤثر في الحياة أكثر من الكتب. القراءة إنجاز وارتقاء خفيف العقل وليس ارتقاء بالقدمين. والقراءة رحلة قد تأخذك إلى زمن قديم أو تحملك لتتعرف على ثقافات شعوب الدنيا. والكتاب هو الجناح الذي تستغيره لتحلق في كل فضاءات الكون، تمنحك الكثير من المعارف، تجعلك تسافر بعيدا دون سفر، وترافق كل شعوب الأرض دون أن تتعلم لغتهم. الكتاب طائر يطير بك في الكون بجناحين من ورق. فقط امنح الكتاب تأشيرة مرور لوقتك وسيمنحك جواز مرور للعالم.
1: ضيف الحلقة.
0: مستمعينا الكريم، نواصل ما تبقى من حوارنا مع الدكتور خالد سلمان العكبري. سمعا طيبا. ونأتي للمدرسة. المدرسة بداياتها كانت في شهورة، كيف بدأت؟ مع الدكتور خالد سلمان العكبري قبل أن نحصل على لفظ الدال كان تلميذا في المدرسة.
2: المدرسة في الريف خاصة في قرية شهورة، عادة الريف يكون عدد الطلاب قليل جدا، يعني لو أنت بتدرس السنة الأولى تم التسجيل هذا العام، تنتظر سنة أو سنتين ما في أولاد يغطوا صف أول
0: حتى يكتمل العدد.
2: حتى يكتمل العدد،
0: ربما
2: العدد بسيط، العدد ما يتجاوز 15 20 طالب.
0: نعم، ربما يكون سن مثلا 9 سنوات ويدخل أولى.
2: أيوة طبعا، أول ما يعني يفتح العام الدراسي يتم ذهاب الطلاب أو الأبناء أو الأطفال إلى المدرسة، فقابلهم مدير المدرسة يفحص الأعمار حقهم.

0: حوالي عدة أشهر، فالمدير رفض قبولنا، فكان هذا عدد صغير. في العام القادم أو اللي بعده بنتم تسجيله، ويمكن أيضا بنية الدكتور صغيرة أو شيء.
1: فأحيانا الشكل يمكن طبعاً
0: أصغر الشكل يمكن ما
1: استوعب لهم بنيتهم، يكون سنة صغيرة لكم بنيتهم بنينا بدفروه.
0: فتم بداية العام الدراسي تم قبول زملائي أكثرهم أو كلهم، وبقيت أنا في القرية، واضطريت أني نذهب معهم وأنا مش طالب، ولكن نجلس خارج الصف على الباب حق المدرسة.
1: أصحابك في سنك أدرانك كلهم في المدرسة وانت قاعد لوحدك تلعب، مش معقول طبعا.
0: فكنا نسمع. فالمدير تأثر بالمظهر هذا، فقام خلاص تعال ادخل استمع.
1: يعني كنت أولا عند الباب.
0: عند الباب.
1: جعلت تتجاوز عتبة الباب، لكن ليس كما
0: كان كرسي وطاولة.
1: نعم كرسي وطاولة، لكنك خارج السرب، انك مستمع وليس
0: منتظر. نعم. ففي اليوم الثاني حضرت لي الدفاتر وشنطة كطالب بالنسبة لي، لكن في المدرسة لازلت مستمع غير رسمي.
1: إذا أنت ما تفهم حكاية مستمع، مش أنت عندك طالب محتاج شنطة ودفاتر وأقلام.
0: المدير قبلني في المدرسة. استمرت الدراسة
1: في الكواليس اللي تعرفه أنت.
0: استمرت الدراسة ونحضر الصف والدروس والواجبات، ندخل الاختبارات وكل شيء. طلعت انتاج الصف الفصل الأول من العام الدراسي، فحصلت رغم أني مستمع الدرجات اللي حققتها في المرتبة الثانية أو الثالثة
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: فالمدير أعجب وتفاجأ بالمستوى، مباشر عمل خطاب للتربية والتعليم باستثنائي كطالب.
1: إذن هنا مسألة نزلت إمكانيات قدرات أيضا فروق فردية.
0: فروق فردية. ولاحظي أن مدير التربية لا يستطيع أن يتجاوز النظام.
1: في استثناءات.
0: لكن قام برفع مذكرة كاملة عشان يستثني حوالي.
1: عندما يثبت تفوقه.
0: ومعيبات في نفس اللحظة.
1: نعم.
0: فاستمرت في الصف الأول والثاني والثالث والرابع. تنتهي مرحلة التعليم في القرية، لأن المدرسين محدودين وما عندهم تخصصات في خاصة في الفيزياء في الكيمياء في هكذا يقدرون. وأيضا كان في الفترة هذيك ما حد يرغب بالذهاب يدرس في الريف.
1: نعم.
0: الحياة صعبة جدا.
1: كم كان عدد المدرسين أنذاك؟
0: المدرسين في المدرسة كلها مع المدير اثنين يدرسون ثلاث مستويات، الصف الأول والثاني
1: والخامس. جدا هذا حلو. لو نعرف أساميهم عشان نوجه
0: التحية. أساميهم الأستاذ غازي المنشرة وأيضا الأستاذ مبارك وحسين.
1: كلهم التحية الكبيرة طبعا هذا المنبر إن كان على قيد الحياة، أطلع في أعمارهم وهم انتظر رحمته، فرحمهم الله وجزاهم خير الجزاء عما بذلوه في قرية صغيرة قاموا بتدريس كل المواد تقريبا بمعية المدير.
0: كل المواد، واللي يسمع الآن الحديث بيقول إيش هذا اللعب وما إيش هذا الضحك، مدرس واحد يدرسك عدة صفوف وعدة مواد. لكن لو مثبوت هو تعليم كامل. يعني أنا كتبت الخطابات أو الرسائل أول للمترجم يمكن في الصف الثالث، أكتب خطاب كامل بمقدمته بالأخبار الوالد اللي يريدها بالخاتمة بكل شيء. يعني يمكن الآن طالب زميلي ما يكتبها.
1: بالفعل كانت
0: تدريس كبير جدا.
1: نعم كان المعلمين لا ينظرون إلى المادة بقدر ما يعينون إلى نتائج التدريس ونتائج ما يقومون به في خلفية غرفة الصف أو في حجرة الصف. دكتور خالد، لو نتحدث أيضا عن المرحلة التي قضيتها أو الأيام التي أو الفترة التي قضيتها في عدن، مجتمع مختلف طبعا، بيئة مختلفة، ثقافة نوعا ما مختلفة عن حضرموت وعن تحديدا عن النظام اللي نقول التسنت نوعا ما في القرى، كيف استقبل الطالب القروي الحضرمي خالد العكبري هذه الفترة خاصة في بداياتها، وكيف تأقلم مع الوضع الجديد؟
0: طبعا سبحان الله، يعني زي ما ذكرت انت ان ابن الريف او الشخص الذي يتربى في بيئة محافظة، في بيئة يعني كلها يعني تعليمات، كلها توجيهات، الخوف من السمعة، الخوف من ان يذكر اسمك في موقع غير لايق بأسرتك وغيرها.

صفة انك محسوب على محافظة حضرموت. كانت دفعتنا ايضا من عدد كبير من ابناء المحافظة سواء من المكلا او من ارياف المكلا. اول ما بدأنا التسجيل في جامعة عدن الخاص في كلية الاقتصاد والإدارة ونتيجة لحرب 94 تم القبول بشكل عام بدون امتحان قبول. وتفاجأنا بنمط حياة مختلف جدا

0: ففي عدن مختلف تماما، رغم ان هناك بدأ في عدن ايضا فيه ليست كما كان في الثمانينات او السبعينات.
1: نعم، لكن لازالت متأثرة بوجود بريطانيا.
0: ففي اختلاف في عاداتنا، فكان

0: حركات وكلام وهدرة كبير، يعني حاجة بدأنا نرى أنفسنا أصحاب مستويات متدنية. ولكن إن الطابع اللي كان سبب هذا المستوى هو
1: التربية نفسها،
0: التربية أو إننا نستحي وخجولين
1: بالفعل،
0: ونحس أننا كأننا في وضعية غير طبيعية. ما بالك إذا أنت ترجع إلى الداخلية أو السكن الداخلي، يبدأ التلكيع من الشباب وهكذا. اليوم شفناك فوصلنا يعني لأننا نستحي أكثر، فكان نفس الأمر صعب علينا جدا.
1: بين صعب شو؟
0: إلى درجة أن أحد المحاضرين قال يا حضارة يعني في الصف ساكتين ليش؟ الامتحانات حقكم كلها مطبقين درجاتكم. قال يعني نشوفكم سكوت
1: مدري ممتازة. على أقل وضع في الصمت سوء يتكلم عليه
0: سكوت قال ساكتين وتجيبوا لي درجات كاملة بعدين في الامتحانات، إيش مشكلتكم يعني؟ لكن بدأنا نتعود في الصف الثاني، في الصف الثالث، في الرابع
1: بالفعل،
0: وبدأنا نخلق علاقات مع ابناء عدن، واستفدنا كثير من جرأتهم، استفدنا كثير من بلاغتهم في الكلام. يعني الصراحة يعني كنا احنا ابناء نتكلم، ابناء حضرموت نتكلم بفقرات متقطعة، ما نقدر يعني نتكلم،
1: هم تعودوا على كده، أعطيت لهم مساحات من الانطلاق.
0: ايوه، فتشوف الطالب حافظة عدن هذا ينطلب في الحديث، فبدأنا نتعلم منه أن كل ما انطلقت لسانك كل ما كنت أنت إيش
1: لك حضور،
0: لك حضور
1: بالفعل.
0: وهذا اللي يعني ننصح الشباب أن يتعود أن يتحدث أمام جمهور، يتعود أن يتكلم بانطلاقة، وإذا رأى أنه غير قادر يتحمل أو يتعود هذا النمط يحفظ، حتى يراجع ويحذر ويحفظ كلام ويلقيه
1: فيما بعد،
0: يلقيه فيما بعد بحيث أنه يتعود على السلوك هذا.
1: نعم.
0: فالحمد لله تأقلمنا فيما بعد وأصبحنا يعني فهمنا الواقع بشكل كبير.
1: نعم. السكن الداخلي كنت في ذريتك تعتمد اعتماد كلي على الوالدين.
0: نعم.
1: انطلقت إلى مدارس البدو الروح، بدأت الاعتماد الجزئي نقول في أكلك، في غسل ملابسك، في، لكن هنا أنت معتمد اعتماد كلي على ذاتك، في شراء احتياجاتك، في دراستك، في بعيد، في مسافة بعيدة، لم يأخذك الزيزو إلى
0: دريتك،
1: لما تحتاج لفترة طويلة وقت طويل حتى تصل إلى المكان تقول قريتك. كيف تأقلم؟
0: طبعا العزلة كامل عن الأسرة، التواصل مستحيل وصعب.
1: هذا كان المكلف في التواصل هاتفي مرة في الأسبوع تقريبا.
0: في كان عندنا في مدينة الشعب كشك
1: كبينة،
0: الكابينة هذا فيها تليفون أرضي.
1: نعم.
0: فكنا الإشكالية يعني حتى لو بتتصل على أهلك هم في القرية
1: ما في تليفون عندهم،
0: فلازم تحديد موعد، تحديد موعد
1: زي المكلة،
0: زي المكلة، وبعد يجي المكلة عندهم الرقم حق المنطقة هذا.
1: نعم.
0: يتصل يعطيك موعد يقولك شنو بتصل لك ساعة 4، فتلاقينا عند الكابينة هذا جالسين منورين التليفون ويقول والدي في
1: الأخير.
0: أيوة. فكانت صعبة أنك توصل
1: جدا، لكن الآن تذكرها يشعرك بأن الصعوبة صنعت شيء،
0: الصعوبة صنعت إنسان، وعرفتك أن الإنسان ما تبني شخصيته إلا بالشدة.
1: نعم.
0: ما يبني شخصية الشخص بالدلع، بأن كل شيء متوفر.
1: انطلق الموضوع الدكتور خالد سلمان العكبري من حضرموت من شهورة إلى المقلة إلى عدن إلى السودان.
0: بالنسبة بعد تخرجنا من جامعة عدن في 1998، طبعا وصلت

0: راس الماجستير في جامعة حضرموت كلية العلوم الإدارية. ثم بعد ذلك جاءت الفرصة إلى أن أواصل التعليم. طبعا هذا كان حلمي وأيضا حلمي أن تكمل دراستي.
1: صديق بدأت لها ارتباط وثيق بالتعليم في حضرموت. ففي بدايات التعليم كان الجدال رحمة الله عليه الأستاذ الجدال كان ناظر المعارف في المكلة، وكان كثير من المعلمين الذين أثروا العملية التربوية في حضرموت من السودان. أنت الآن ذهبت إلى عبر دار إلى عندهم.

0: الشارع من احتكاكنا بالشعب السوداني أكثر من ما أخذناه في داخل الجامعة. طبعاً
1: هذا عن الحضرمي أنه سلطنان.
0: فعندما أنت يعني دراسة الدكتوراه هي عبارة عن بحث، ما تكون هناك احتكاك كثير في الجامعة.
1: احتك بالناس بالداعه بالاماكن التي تتسوق منها جيرانك في السكن.
0: في اشياء كثيره هناك. اول شيء الشعب السوداني يحترم الشعب اليمني بشكل كبير جدا، وايضا هناك حضور كبير للحضرمي. في هناك عائله آل بعبود احتضنتنا بشكل كبير وحضارم. اول ما وصلنا طبعا في عمارة كاملة استأجروها للطلاب الحضاري، فالسكن كان مجانا. الشيء الآخر شكلنا أن احنا عزبة، كل مجموعة لقينا مطبخ ومطبخ بضعت أنفسنا
1: نوبات.
0: نعم. كل اثنين أو كل واحد يقوم بوجبة يوم كامل
1: في الطبخ يغسل الصحن.
0: لا، بالنسبة احنا خبرة من عدن. في عدن أيضا قد طبخنا وقد استمرنا 4 سنوات، فعادة اللي هم أول مرة يطبخون طبعا نلهم يطبخ في السوق
1: مش يلهم لأنه بيجيب لك أي حاجة.
0: أيوة. الشيء الآخر في السودان لقينا أشياء غريبة يعني لا تصدق. أحيانا في يوم كنا في حديث أنا وزميلي كان تخصصا مناهج بحث لغة عربية، فكنا في حديث عن كلمة في اللغة العربية وهو يقول لي كذا وأنا أقول له كذا، فرد علينا سائق الباص قال لا الصح هو كذا. قلنا له أنت إيش دخلك باللغة العربية؟ إيش علاقتك أنت في الباص سائق؟ قال أنا شوف ماجستير لغة عربية وبكالوريوس إدارة أعمال. يعني إيش سائق باص؟ قلت له ليش عارك؟ قال شوف نحن في السودان بشكل عام التعليم هذا عندنا لا ينقطع، لا ينتهي بمرحلة معينة، تخلص فترة تروح تشتغل أي شغل تبغاه أنت، بغيت في باص، بغيت في مطعم، بغيت موظف، لكن التعليم ما توقفه. أنا الآن بكمل مثلا بكالوريوس علوم إدارية ويمكن ندخل لي بكالوريوس لغة إنجليزية.
1: صراحة فلسفة حكيمة هذه.
0: فايش تقولي؟ كل الشعب. ميزة أيضا اللي استفدت من في دراستي في السودان الاحترام والتقدير. دائما احنا الاحترام والتقدير نشوفه زي المصطلح اللي هو مجرد
1: روتيني،
0: لكن عندنا تجين ان الاحترام موجود في الشعوب والتقدير
1: عن تطبيقه على الواقع
0: وعن تطبيقه بيحل مشاكل بيحل مجتمع كامل. مثال تاتي امرأة وابنها بتقطع شارع، لو في احترام وتقدير كان وقف صاحب السيارة وجعلها تمر، ما في تقدير ولا احترام. لو انت تجاوزتي في خط سريع وفاجأتي بسيارة قادمة باتجاه معاكس، السيارة اللي خلفك تلقاه يضغط بنزين عشان ما يخليك تدخل لشارعك، ما في احترام ولا في تقدير. هكا تلقاي وبس واجهين
1: حرام نرجع لقوانين
0: عمال جاه. فهناك وجود احترام وتقدير يعني توقف يعني إذا شافك في مصيبة يحترمك ويقدرك ويحلها لك، لكن هنا العكس للأسف.
1: بالفعل
0: أنا لو احترم أروى وقدرها خلاص بتحتلكم مشاكل معها.
1: صحيح.
0: لكن ما في لك احترام، ما في لك تقدير، وأنت تكلمينا بنصيحة أو ترشدينا على شيء أصلا من في خاطري ما لك احترام ولا تقدير،
1: ما تقبل كلامك،
0: ما بتقبلك.
1: صح.
0: بنجي على مستوى العمل المؤسسي، إذا الموظفين لا يحترموا ولا يقدروا مديرهم ما في أداب يكون.
1: أكيد.
0: على الطلاب ما في احترام ولا تقدير للمعلم، ما في دراسة بتكون.
1: أكيد.
0: فهذه من الأشياء اللي استفدناها كثير في
1: إنما الأمم والأخلاق وما بقيت. دكتور خالد، لو نتحدث عن مجال العمل بعد الدراسة، لا شك أن مرحلة العمل هي الفيصل في إظهار وإبراز الخبرات التي تراكمت نظريا من التدريس أو من التعلم.
0: بالنسبة

0: تسعة يعني خمسة
1: ما شاء الله عليك دقيق في التواريخ.
0: استلمت الشهادة وجلسنا طبعا في الفترة هذه كان ما في جامعة في حضرموت.
1: نعم.
0: وما في خريجين عندنا سجلنا في جامعة عدن، كانت جامعة حضرموت مش موجودة، كان بس موجود كلية التربية تابعة لجامعة عدن. وإحنا في الصف الثالث فتحت جامعة حضرموت. لكن هذا اللي أبغى الإشارة له إنه ما في خريجين كثير في المحافظة.
1: نعم. في مجالات غير التربية.
0: في مجالات غير التربية. فتخرجنا وجمعنا الملف حقنا الشهادة. أثناء دراستي في جامعة عدن أو في عدن بالأخص دخلت عدد من الدورات مع بداية ظهور الكمبيوتر. درست دوس اللي القديم كان ويندوز وورد وإكسل وأكسس، خمس حوالي دورات في الكمبيوتر.
1: كانت هي التطور في ذلك الوقت.
0: كانت هي تعتبر بتجيب الست ولا.
1: نعم.
0: بدأت رحت للخدمة المدنية، سجلت عندهم ملف. ورحت أيضا لبعض المؤسسات اللي تختص في الجانب المالي، وأيضا رحت شركة النفط قدمت ملف هنا. ولكن الكل يقول لك لا توجد لدينا عيش وضعيف،
1: حط ملفك،
0: حط ملفك وروح. في الوقت نفسه كان في معهد دار الحاسوب فتح في المركز في ديسي مكلا.
1: نعم.
0: فرحت قلت له عندكم عمل، في قدمت شهاداتي بكالوريوس محاسبة وعلى أساس أني أبغى محاسب، ورفقت الدورات هذا مرفق. قالوا لي تروح ما بتصلك تاني وتصل بي تعال. هم عندهم كانوا فاتحين المركز هذا، فيها تدريب وفيها معرض مبيعات لتغيير كمبيوتر شكل عام، وفيه أيضا الصيانة. قالوا شهادة البكالوريوس خليها على جنب، بغينا الدورات الكمبيوتر. فشوف سبحان الله، أحيانا أنت تبدأ بمنطلق معين. أنا يعتمد على هذا اللي صار انه تجاوزوا شهادة البكالوريوس. لو واحد ثاني بيقول لا انا بكالوريوس كيف
1: بس قال شهادته
0: ياسي معاكم انا، قال بغينا في الكمبيوتر، بتمسك المعرض تحت يعني تشتغل في المعرض او تبغى في الريسبشن الاستقبال او مدير

استسلم الجسم وعملت المناهج أنا نفسها. طبعا استعنت بالمناهج اللي درستها في عدن وبداية علمية عن الدورات وهكذا. بعد فترة معينة قالوا لي خلاص بنعطيك إدارة المركز لأن احنا منشغلين وأعمالنا كثيرة وبنروح نشتغل. وهذا كان المركز تابع لعائلة أهل بازنبور. اشتغلت معهم ومسكت المركز لهم ربي تفتح عليهم.

0: بدري نشتري لكم الغرفة.
1: محتاج إمكانيات.
0: محتاج إمكانيات محتاج قيمة. فكان بحكم السجاير هكذا اللي بيننا قالوا إحنا راغبين إنك أنت تأخذ ما معك فلوس خليها عندك. مقيم معه طلع في هناك الوقت ب650,000 يمني. وقالوا لي مستحقات عندهم كانت حوالي 150. قالوا بنخسر مستحقاتك بتبقى عليك حوالي 500,000.
1: سددها
0: فانت ما تجمعت معك سددها. الحمد لله ربك طرح البركة في المحل. جاني واحد استاجر مني غرفة يعمل صيانة الكمبيوترات وشغلات وهكذا. وحوالي بعد 3 شهور سددت كامل القيمة لألبا زنبور واشتريت معه.
1: دكتور خالد سلمان العكبري
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جاه.

مستمعينا الكرام من إذاعة المكلة، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليوم الأربعاء. يتقاعد مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قيادة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع المكلا